0: أنت في الماضي أنت الذي تحضر لي الطعام.
1: هذه عادات وتقاليد الزواج، كل عنكب ذكر يصطاد الحشرات ويطعم بها الأنثى حتى تقبل الزواج به.
0: نعم معك حق.
1: هيا أين الإفطار؟

0: إن محمد بن عبد الله يريد أن يغير طبيعتنا ويمحو العادات والتقاليد التي عشنا عليها.
1: نعم، تعودنا أن نعبد الأصنام وأن نئد البنات ونشتري العبيد والجواري، وهو يدعو لتحريم كل هذا.
0: إذا تركناه ستنتشر دعوته ولن نقدر على إيقافه أبدا.
1: فلنقتل.
0: هذا كلام خطير. هل نسيت أن أجداده هم سادة قريش؟
2: عندي رأي.
1: تكلم.
2: فلنأخذ من كل قبيلة فارسا قويا شجاعا ويضربونه ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين القبائل.

0: وجدت عنكبوت الغار نفسها فجأة أمام ملك كريم يحدثها بلغة تفهمها، ويقول لها: بعد قليل سيهبط إلى الغار اثنان من رجال الله، وستقومين بمهمة خلاه وستقومين بمهمة خطيرة.
1: أمرك يا سيدي، ولكن من هما؟
0: قال لها الصوت الكريم: الأول هو نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني هو صاحبه في الدنيا والآخرة أبو بكر الصديق.
1: هل المطلوب مني أن أترك المكان حتى لا يؤذيهما منظري؟
0: قال لها: بل ستبقين وستبنين بيتك على باب الغار. كم يلزمك من وقت؟
1: 4 ساعات من الغزل المتواصل الذي تتخلله فترتان من الراحة.
0: قال لها: عملي بلا راحة، أريد أن يبدو بيتك وكأنه بني منذ أعوام طويلة، أتفهمين؟
2: لم نجد محمدا في بيته.
3: نعم، ينام في سريره ابن عمه الغلام علي بن أبي طالب.
4: ها؟ والعمل؟
2: لن يذهب بعيدا.
3: لا يوجد مكان يحتمي فيه داخل الصحراء،
4: ربما ذهب إلى غار ثور.
2: سنفتش الغار في طريقنا، لن يفلت منا.
1: لا زال النبي يصلي وصاحبه خلفه، لقد أديت جانبا كبيرا من العمل. سأرتاح قليلا ثم أواصل بناء البيت.
5: أنت أيتها العنكبوت، استيقظي.
1: سأصحو بعد قليل يا عصا موسى.
5: انهضي يا كسلانة، كيف تنامين في وقت العمل؟
1: سآخذ قسطا من الراحة.
5: ألا تقدرين خطورة الموقف؟ خاتم الأنبياء والمرسلين يطارده الكفار، وقد يصلون في أي لحظة.
1: حسنا حسنا، سأنهض بعد قليل.
5: بل ستنهضين حالا عندما تذوقين ضرباتي الموجعة. خذي.
1: آه يا أرجلي الثمانية.
6: تستحقين أكثر من ذلك.
1: ماذا؟
6: لقد نلت أعظم شرف بخدمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنك تتركين الفرصة وتنامين.
5: كيف تجرؤين على أن تتحدثي أمامي أيتها النملة؟
6: تحدثت أمام نبي الله سليمان ولم ينهرني، فمن تكونين أنت؟
5: لولا هروبك لافترستك أيتها النملة.
1: ما هذا؟ ذئب مفترس؟
7: لست كذلك. ذئب أنا، ولكني بريء.

0: اتهمت ظلما بأكل نبي الله يوسف.
1: أصدقك يا سيدي.
0: المهم أن يصدقني الناس. ستروى قصتي في كتاب الله وتظهر الحقيقة، ولكن إذا لم ينجو النبي الخاتم سأضيع وتضيعين معي.
1: سأختبئ خلف هذه الجبال. ما هذا الذي يخرج من الجبل؟
2: ألا تعرفينني؟ أنا ناقة صالح. كنت أسقي الناس جميعا من لبني في أرض ثمود، ورغم هذا ذبحت. كان ذبحي يشبه ذبح البراءة على الأرض. هيا لا تتكاسلي وتجعليني أحس بآلام الذبح مرة أخرى.
1: كلما سرت خطوة قابلت حيوانا خدم نبيا من أنبياء الله يعاتبوني على تقصيري. ها؟ لماذا غابت الشمس فجأة؟ ما هذا الكائن العملاق؟
3: فيل أبرهة يتحدث إليك أيتها العنكبوت.
1: سعدت برؤيتك يا سيدي.
3: لست سيدا لأحد ولست عبدا لغير الله. لقد رفضت أن أشارك في جريمة هدم الكعبة، وأمامك أنت فرصة أن تشاركي في نجاة نبي الله.
1: معك حق، ولكني في حيرة.
3: سأريحك من الحيرة نفخة من خرطومي وترتاحين من الدنيا كلها.
1: أنقذوني أنقذوني، إنني أغرق.
4: ما الذي أتى بك إلى مملكة سيد البحار؟
1: سقطت رغما عني، إنني أغرق.
4: تستحقين الغرق، أنت لا تقومين بواجبك في خدمة خاتم الأنبياء.
1: لم أكن أعرف.
4: هذا ليس عذرا، التقمت يونس دون أن أعرف أنه نبي، وصمت حتى الموت لكي ينجو النور الذي في داخلي. ابتعدي.
5: دعوها، ستعترف وحدها بكل شيء.
1: أعترف بأنني مخطئة.
5: الخطأ عندنا عقابه الذبح. ذات مرة تفقد سيدي سليمان الطيرة ولم يجدني، فقرر ذبحي، ولم ينقذني إلا أنني جئته بنبأ يقين. هل ستكملين البناء؟
1: على الفور، على الفور يا حضرة الهدهد. من فضلك، من فضلك يا سيدي الكلب.
6: أتسخرين مني؟ لم يكن الكلب سيدا لأحد في يوم من الأيام. إن شرفنا أن نكون خدما وحراسا.
1: أين أجد غار ثور؟ لقد ضللت الطريق.
6: لا أستطيع أن أدلك، أنا الآن في نوبة حراسة. من يترك أرضه وعمله المكلف به يضيع ويتوه ويصبح بلا فائدة.
7: لماذا تبكين أيتها العنكبوت؟
1: ضللت الطريق، أريد أن أعود إلى غار ثور في مكة.
7: صعدي إلى ظهري.
1: هل تعرف مكانه؟
7: أعرف كل مكان في مكة. أنا طير خليل الله إبراهيم. إذا أحببت مكانا لن تضلي عنه أبدا. بالحق تستطيعين فعل أي شيء.
1: يا إلهي، كل هذا كان حلما؟ البيت، يجب أن أسرع. ها؟ من أين أتت هاتين الحمامتان؟ إنها أصوات خيول الكفار. سأعمل بأقصى طاقتي.
8: هيا لنفتش الغار. تفتش ماذا؟ انظر إلى بيت العنكبوت، لا يمكن أن يبنى هذا البيت إلا في شهور وسنين.
9: نعم، وانظر إلى الحمام الراقد فوق بيضه، كيف دخل إلى الغار دون أن يفزع الحمام؟
8: هيا بنا نبحث في مكان آخر.
10: أنصحكم ألا تبتعدوا كثيرا عن هنا.
11: لماذا يطير الحمام بعيدا؟ ولماذا عاد الملك الكريم إلى هنا؟
12: قال لها الملك الكريم: لقد انتهى دورك، سيخرج رسول الله من الغار.
11: لا يا سيدي، أرجوك، لقد أحببت حياتي منذ جاء إلى هنا، أهون علي أن تخرج روحي من جسدي على أن يخرج سيدي من الغار. أعرف أنني مجرد عنكبوت، ولكن
12: قال لي الملك الكريم:
13: قضي الأمر أيتها العنكبوت، هناك أمور أعظم من أن ندركها. يجب أن يخرج النور من الغار ليملأ الدنيا بأسرها.
11: كان هنا سيدي يصلي، وهنا كان يطمئن صاحبه قائلا: لا تخف، إن الله معنا، ما أسعد حظي برؤية وجهه الكريم.
14: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
12: نجا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكيدة الكفار، وهاجر إلى ربه داعيا برسالة الحق والخير والسلام، وأمرنا أن نحسن إلى الحيوان ونترفق به. عندما كان في طريقه لفتح مكة كان يختار السير في دروب غير معروفة حتى يدخل أم القرى دون قتال، وصادفه في إحدى الطرقات كلبة تلد، فأمر الجيش كله أن يغير مساره حتى لا تفزع الكلبة أثناء الولادة. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نترفق بمن هو أضعف منا، وكيف نسعد في هذه الحياة.

الرشيد فام يقدم. الكاظمية، مدينة التاريخ والأعلام.

عزيزي المستمع، من شأن المدن الدينية أن تؤسس لنوع من الثقافة يتناغم إلى حد كبير مع هذه الطبيعة، وكان للكاظمية شيء واضح الدلالة من هذا التوجه، غير أن المدينة التي أخذت بأسباب التطور وروح العصر منحت نفسها ما يكفي من الحرية للتعبير عن شخصيتها الثقافية الشمولية، الخاص منها والعام، القديم والحديث، وخرج من بين ظهرانيها عدد من الفنانين في شتى الفنون ومن العلماء في شتى العلوم، ما يوازي أو يفوق مشاهير رجالتها من رجال الدين وذوي الثقافة التي توائم طبيعة المدينة.

الرسالة الكاظمية على تباين وتنوع ثقافاتهم، إلا أنهم بصورة أو أخرى تمثلوا فكرا وسلوكا للجوهر الأصيل لشخصية الإمام وحفيده عليهما السلام، فكانوا الامتداد الطبيعي لهما وللسلف الصالح، فأخذوا عنهم حب العلم ونبذ التطرف والتعصب والانطواء، وقلدوهم في مجالات عدة ربما كانت المجالس الثقافية في مقدمتها. ومع أن هذه المجالس كانت تقليدا بغداديا شائعا، كما يذكر ذلك بالتفصيل المرحوم عباس بغدادي في كتابه الممتع بغداد في العشرينيات، إلا أن أغلب وربما المجالس جميعها قد تراجعت أو اختفت، بينما حافظت

قد أثر المشهد الديني وأكسبه طابعه العام. فهناك مراقد منها مرقد المرتضى والشريف الرضي والشيخ المفيد والقاضي أبي يوسف، وهناك جوامع وحسينيات منها الجوادين، الزهراء، الحيدرية، القبطانة، وباب الدروازة، وأكثر من 40 بيتا من بيوت الله، من غير أن نغفل المسميات ذات المسحة الدينية والقدسية التي تحكم الرؤية البصرية حيثما تجولت في أرجاء المدينة وعناوينها ولافتاتها على الجسور والساحات والشوارع والمكتبات والفنادق والمطاعم والمحال التجارية. ومن تلك المسميات عزيزي المستمع باب المراد، باب القبلة، قريش، العسكريين، الإمام الكاظم، الزهراء، الحسين، الحمزة، الحسن، علي، محمد الجواد، الشريف المرتضى، العباس. وامتدت هذه المسميات كذلك إلى مؤسسات المدينة التربوية والصحية والاجتماعية، وكلما اقتربنا من الحضرة الشريفة تصاعدت حدة الاقتراب من تلك المسميات وحدة الحشمة في الملبس والحوار واللفظ، حدا لا يخفى على السامع والمبصر. والحواسيب، وامرأة متفتحة منفتحة على حاضرة العصر بقلب يغمره الإيمان. وهكذا يتزاوج الديني والعصري ويتعاونان على بناء شخصيتهما وحضورها الحياتي من دون تناقض.

إلى جانب مكانتها الدينية، أصالة الانتماء العربي ضمتها المدينة إلى تاريخها العظيم، حيث وقفت على أكثر من إشارة تذهب إلى أن التركيبة السكانية للكاظمية تضم أكثر من 15 قبيلة وأسرة من أشهر القبائل والأسر العربية المعروفة، منها على سبيل المثال للحصر تميم، الخزرج، الأوس، شمر، ربيعة، الجبور، العباد، طي، والموسوية والعلوية. كما عرف عن المدينة تاريخها بأن ثراها الطيب يحتفظ بعدد كبير من قبور الأئمة غير من ورد ذكرهم، والعلماء والشعراء وأهل الفكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر: أحمد بن حنبل، بشير الحافي، ابن الحجاج الشاعر، ابن البواب الخطاط، الخطيب البغدادي، ابن الشبل، العلاف، وجمهرة غفيرة من الأعلام. لعل هذا الطوق الديني التراثي الثقافي القدسي الذي أحاط بالكاظمية منذ ولادتها قد ترك بصمة واضحة على ابن المدينة ووشم سلوكه بوشم أخلاقي

فهو محافظ بالمعنى المتعارف عليه لهذه المفردة على العادات والتقاليد الأسرية والاجتماعية، وهو بفعل هذا التأثير البيئي صادق في علاقاته وتعاملاته، ومن هنا أكسب الحياة التجارية والاقتصادية وأوضاع السوق والبيع والشراء أهم عناصرها، وهي الثقة والأمانة والاطمئنان.

عزيزي المستمع، هناك محطات تستحق الوقوف عندها ولو على عجالة، ومنها منطقة خان الكربولي في الكاظمية، والتي استقبلت أول فوج عسكري للجيش العراقي يتم تشكيله فوق أرضها، وهو فوج الإمام موسى الكاظم. كما نذكر بالعجالة ذاتها أنه في العام 1942 حصلت المدينة على درجة قضاء في سلم الدولة الإداري، ثم الموقف المشرف لرجالاتها في مواجهة المغول والظلم والأنظمة الاستبدادية على مر تاريخها.

مستمع الكريم، ما بين القرن الثالث للهجرة حيث أقام الزوار غرفة صغيرة فوق قبري الإمامين الجوادين عليهما السلام، تتميز عن بقية الغرف وأبنية القبور المألوفة. وبين القرن الخامس عشر للهجرة مسيرة زمن طويل شهد فيه مرقد الكاظمين من الاهتمام والرعاية ما يصعب الإلمام به، وكان وراء تلك العناية ملوك ودول ورؤساء ووزراء وقادة ووجهاء وأثرياء، فنانون ومهندسون ومعماريون من العراق والبلاد العربية والإسلامية ومسلم العالم في أرجاء المعمورة. يعود لهم الفضل في تحويل تلك الغرفة البسيطة البداية إلى ما آلت إليه اليوم، لتصبح الروضة الكاظمية المقدسة بحق آية من آيات العمارة والفن، أبهة وفخامة وأصالة. ولابد من الإقرار سلفا بأن الإحاطة بأسماء الشخصيات والدول ومراحل التطور المعماري التي شهدتها الروضة عبر هذا المسار الزمني الطويل هي أكبر من أن يؤتى على ذكرها جميعا أو الخوض في تفاصيلها، ولهذا سنحاول وصف المكان من حيث انتهى إليه، حيث يقوم هذا المبنى على مساحة تبلغ 19,575 مترا مربعا، وعلى الطراز العربي الإسلامي هندسة وزخرفا وشكلا ومضمونا معماريا، وبما يتلائم مع وظيفة المنشأ أو بتعبير أدق مع أهمية ومكانة هذا الصرح الديني. ويمثل الرقم المذكور المساحة الكلية للبناء والفضاءات، أي الأسوار والجامع والصحن الشريف، ومن ضمنها الروضة الطاهرة والحرم والأروقة والطرمات التي احتلت وحدها مساحة تبلغ 3,600 متر مربع.

عزيزي المستمع، اعتمد البناء على أسس غاية في المتانة والإحكام والقوة، وما يستوقف المعني بشؤون العمارة وهندستها أن المبنى قد صمم باتجاه قبلة الصلاة، أي وجهه البيت الحرام، فالضلع الشرقي للصحن أو الجهة الشرقية منه مصممة بشكل دقيق ومتقن على وقت صلاة الظهر، فلا تختلف أو تتباين فيه استقامة الشمس وسط النهار دقيقة واحدة، سواء أكان ذلك صيفا أم شتاء. ويعد هذا من فرائد العبقرية الهندسية التي يتمتع بها المعماري العراقي في القدم.

يحيط المبنى من جهاته الأربع سور كبير بارتفاع 10 أمتار تقريبا، ويبدو أقرب ما يكون إلى حاجز عملاق يفصل الصحن عن المدينة، وينقسم من الداخل إلى طبقتين تضم الأولى الغرف والأواوين، فيما ترتفع الثانية إلى الأعلى وهو موزع أو مقسم إلى فتحات وأضلاع مقوسة، ويعلوه سطر من القرآن الكريم يمتد على طول وعرض الصحن والجامع، ويمثل الصحن الشريف مجموعة من الفسحات والفضاءات الواسعة التي تفصل الروضة عن الأسوار، ويتألف من 3 أقسام: الغربي ويعرف باسم صحن قريش، والشرقي باسم صحن باب المراد، والجنوبي باب القبلة، ويدخل الزوار إلى الصحن عبر 10 أبواب، 3 منها كبيرة الحجم، بوابات ذات نوع وطراز واحد، ويتم توزيعها في أماكن تتوسط الأسوار من 3 جهات، وهي باب المراد، القبلة، وصاحب الزمان. وهناك 5 أبواب متوسطة الحجم وبابان صغيران نسبيا، وقد روعي في هذه الكثرة وهذا التنوع في توزيع المداخل، كما هو واضح استيعاب الأعداد الهائلة من الزوار والمصلين خاصة في المناسبات الدينية المعروفة.

على الرغم من أن البوابات الثلاثة الكبيرة توحي للوهلة الأولى بأنها صممت لتكون بوابات مدينة قديمة أو قلعة حصينة، إلا أن هذا الإيحاء السريع يتلاشى بعد وقفة قصيرة من التأمل، وتولد قناعة أكيدة بأننا نقف أمام إنجاز فنان مبدع اختار لوحة بارتفاع 5 أمتار و10 سنتيمترات وعرض 4 أمتار، واختار الخشب الجاوي القديم أرضية لعمله الفني من دون أن يغفل تزيين واجهة اللوحة، وهي الباب من الداخل والخارج بالكاش المنقوش المورد مرة والزخارف مرة أخرى، ومن دون أن يغفل رسم المناظر الطبيعية وأوراق الأشجار والطيور، إلى جانب الاستعانة بجماليات الخط العربي الحاضر على هيئة آية من الذكر الحكيم.

وفوق مداخل البوابات أقيمت غرف واسعة زينت أضلاعها بالقاشان والتكوينات الهندسية، ولكل غرفة شباكان يعلوهما قوس منقوش. وكانت الوظيفة الرئيسة لهذه الغرف تقديم العون لطلاب المعرفة ودارسي العلوم الدينية. أما بالنسبة للأراضي وجدران السور الداخلية والطرمات الثلاث فتم تعبيدها وتغليفها بالمرمر الأبيض مع الكثير من التزويقات الزخرفية التي شيدت بتناسق واضح على جدران وسقوف وأعمدة الطرمات. ومن متممات المشهد العملي والجمالي للصحن الكاظمي الذي يعد الأوسع حجما بالنسبة للمباني الدينية في العراق جميعا تلك الأعداد الكبيرة من الأواوين والغرف الموزعة على جميع الأرجاء، فهناك 63 إيوانا و76 غرفة. ومع أن هذه المنشآت ذات وظائف خدمية عديدة إلا أن يد المعماري والفنان لم تغادرها ونجحت في إكسابها موقعا يتناغم مع لغة المكان الكلية.

عزيزي المستمع، كلما تقدمنا نحو المركز تلمسنا قدرا واضحا من التدرج الفني والمعماري المتصاعد، ومع أن الفرق واضح بين المحيط والمركز أو بين الداخل والخارج، ولكن الفرق لا يبدو مفاجئا أو صادما للرؤية، وإنما يسير بخطى متنامية، وكل خطوة إلى الأمام ممهدة بخطوة تسبقها وتمهد لخطوة تعقبها، فابتداء من الطرمات مرورا بالأروقة وصولا إلى الشباك والضريح، يواجه الزائر عالما أكثر بهاء في نفحاته القدسية وروائع فنية ترافقه من السور والأبواب والمداخل والأواوين.

ولكن القمة الإبداعية التي عبرت عن أعلى ما توصلت إليه عبقرية المهندس والفنان اجتمعت في هذه النقطة المركزية، فثمت على الدوام أبواب وأعمدة، سقوف وجدران ونوافذ، كوى وزوايا يغطيها الذهب وتغطيها الفضة، وتناظرها قطع المرايا الصغيرة المشتغلة بمهارة غير اعتيادية. وثمت على الدوام مزخرفات وزخارف، مقرنصات وثرايا كريستال، وأضواء تسطع على أجساد المرمر فيما تتوهج آيات الكتاب الكريم، متناغمة مع الخطوط وأشكال النجوم وألوانها والعناقيد الزجاجية وأجود ما أنتجته غابات الخشب. أصاغ المبدع ذهبا وفضة، وجد له متسعا رحبا إلى جانب الفنان والبناء والنجار والمهندس، فكان التنافس واضحا، ولكنه مع ذلك النوع الذي يخضع لمشروع متكامل تتواءم حلقاته ويستكمل كل عنصر فيها العناصر الأخرى، فهو جميل بنفسه وأكثر جمال مع غيره. القوس الوسطي الذي ترتكز عليه قباب الحرم الطاهر يعد أعجوبة من أعاجيب البناء، والوصول إليه يتم عبر أربعة أبواب فضية وبابين ذهبيين كبيرين. الضريح الشريف صنع من الفضة والذهب الخالص وطرز بالمينا الزرقاء، فيما خطت الآيات الكريمة بحروف ذهبية مجسمة. يبلغ طوله 6 أمتار و74 سنتيمترا، وعرضه 3.5 أمتار. أما الشبابيك فعلى هيئة مستطيل، اعتمدت أخشاب الصاج والجاوي في صناعته، وغلف بصفائح الذهب والفضة.

عزيزي المستمع، الصندوقان الموضوعان على القبرين الشريفين متساويان في الهيئة والحجم، وكل واحد منهما يتكون من 4 ألواح كبيرة، كل لوح يضم عددا كبيرا من القطع الصغيرة التي استخدم في زخرفتها وتطعيمها خشب الأبانوس والعناب والليمون وعظم العاج والأصداف وسبائك البرونز والفضة والذهب والأصباغ المعدنية البراقة ودهان الهندلولوس، وتتباين زخارف كل لوح عن الألواح الأخرى حتى لا تصعب الإحاطة بكامل تفاصيلها. شواخص الحضرة المقدسة.

ثمان مآذن وقبتان تنهض من الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى بالجوادين لتؤلف بشموخها الجمالي أهم معلم في المدينة من دون استثناء، وهي تستحوذ على أنظار القادمين إلى الكاظمية من أماكن بعيدة. ويمكن أن نشير ابتداء إلى أن المآذن أو المنائر الثمانية الذهبية تتكون من مجموعتين. الأولى تضم أربعة مآذن كبيرة يبلغ ارتفاعها 28 مترا، وهي ذات طراز معماري واحد باستثناء المنارة الشمالية التي تعد نواة المنائر الأخرى.

حيث تختلف هذه المنارة في بعض تفاصيلها. فبينما تتكون المنائر الثلاثة من أربع مقرنصات تليها الدائرة فالشبابيك، فإن المنارة الشمالية تتكون من ثلاث مقرنصات، فالدائرة ثم الشبابيك. ويعود إنشاء المأذنة الشمالية إلى العام 769 للهجرة، أما الثلاثة الأخرى فإلى العام 926 للهجرة. وتضم المجموعة الثانية أربع منائر صغيرة الحجم والارتفاع.

مستمع الكريم، روعي في بناء المآذن متانة الأسس وعمقها، وتوزعت على أبدانها أعمال فنية منوعة من القاشان السميك ذي اللونين الأسود والأخضر إلى الخطوط والزخارف والمقرنصات، وتم تغليف الأقسام العلوية بصفائح ذهبية مربعة الشكل. أما بالنسبة للمآذن الصغيرة فإنها بنيت فوق السطح الذي يعلو سور الأروقة، وبذلك فإن أساسها هي أسس الروضة نفسها، حيث احتلت كل واحدة زاوية من الزوايا الأربعة يبلغ ارتفاعها 4.5 أمتار، وتم تغليف بدنها كله بالذهب الصافي.

القبتان الذهبيتان اعتمدتا في عمارتهما على تصميم متقدم على عقلية العصر الهندسي، فقد بنيتا فوق قوس كبير واحد تستند قاعدته إلى بناء جدران الروضة، وقد غطى القسم الأعلى منها القسم الأسفل بفاصل غير منظور، وهو أمر غير مألوف في معمار القبب القديمة والحديثة. وهذا يعني بأن كل قبة في حقيقتها قبتان، عقدت الأولى فوق الضريح الطاهر، أما الثانية فتقوم فوقها، وهي التي تم تغليفها بالذهب وبتجاوز الكثير من تفاصيل البناء. مستمع الكريم، هناك 9,000 طابوقة ذهبية استعملت في عملية التغليف، وإن تاريخ بنائهما يعود إلى العام 926 للهجرة، وهما بارتفاع واحد يصل إلى 8.5 متر. لا يبدو المشهد الكاظمي وروضته وعالمه قادرا على التوقف، إن ثمة أسرارا تكشف عن نفسها بلا نهاية، ساعة شامخة وأهلة، ومخازن عامرة بالهدايا، قناديل ذهبية وفضية، تيجان ذهبية مطعمة بالثمين والكريم من الأحجار، سيوف مغشاة بالجواهر والعاج واللآلئ، وأفرشة وسجاد نادر على الدوام.

سلام الله ورحمته على روحيكما أيها الكاظمان الجوادان الطاهران، فقد كنتما ألقى الدين وعنوان الصفح وروح المحبة ودليل المؤمنين.

من الرشيد فأم قدمنا لكم الكاظمية مدينة التاريخ والأعلام، تقديم قاسم محمد. وإخراج ليث العاني. الكاظمية مدينة التاريخ والأعلام.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: نصائح تربوية
0: من الرشيد أف أم. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد أف أم
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا

أنا فلا يشرف في القتل إنه كان منصورا. الآية من الفقه الجنائي، والفقه الجنائي الواقع مهمته تغطية الحوادث الجنائية بالأحكام. أنا مثل ما الفقه الاقتصادي يفرض مهمته أن يغطي الوضع الاقتصادي تغطية كاملة، لأنه الفراغ إذا حصل يسبب مشكلة. شلون يعني؟ خل أوضح لك. يعني الأمة اللي ما عندها تشريع وعندها فراغ تضطر تستورد آراء من الخارج، وهي فعلا هاي المشكلة اللي احنا واقعين بها الآن. يعني قد يقول لي واحد زين هسه احنا في تشريعاتنا نستفيد من القرآن، يعني بتعبير آخر أن قوانيننا مصدر من مصادرها الشريعة، هم يقولون مصدر من مصادرها الشريعة، لكن صحيح مصدر من مصادرها الشريعة مو الشكل، لا. يعني ألفت نظرك إلى ثغرة أخرى، الثغرة الأخرى ما أعرف أنا فقه آل محمد ليش معزول. يعني معيب تلقى لك مثلا موسوعة إسلامية ما تحصل لك بها رأي للمحمد الباقر أو لجعفر الصادق أو لذول أئمة، هذول عدل القرآن وناس، يعني ذول عدل الكتاب نبالي. بعدين ذول فقههم فقه جدهم، لأن عاشوا في هالبيئة في قلب هالبيئة، يعني ما أكو عندهم فقه طارئ على جو الفقه الإسلامي أو على جو التشريع الإسلامي. القرآن نزل ببيوتهم، نعم، وعاشوا وترعرعوا في هالأجواء، يعني هالأجواء أجواء الروح الإسلامية بما لها من أبعاد. في الآن يعني بغض النظر عن موسوعاتنا الفقهية، دخل نجي إلى القوانين اللي نفترض أن مصدر من مصادر تشريعها القرآن، ما نجد، ماكو، ما يمكن. يعني أنت ما تقدر تخلي الفقه الإسلامي تخليه يتعايش ويا الفقه الوضعي، ممكن يصير تناقض، يصير تضارب. يعني مثلا دفرض الآن احنا عندنا حكم الزاني المحصن القتل، والزاني غير المحصن حكم الجلد، في حين القانون يقول أن يعني الرجل إذا ما تقدم بشكوى ضد زوجته على أنها مارست الفحشاء، معليش وين تلتقي هاي ويا هاي؟ شلون يعني؟ ها؟ يعني كيف احنا نقدر نزاوج بين هاللون من الفكر وهاللون من، ما ممكن هذا. ده خلي نرجع، القرآن الكريم يريد يملأ الثغرات، يعني ما يمكن ناحية من نواحي الحياة ما يغطيها بالأحكام، ما ممكن. مثل ما يغطي الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، يغطي الجانب الجنائي، لأن الإنسان مثل ما هو كائن عقلي وكائن غرائزي، والغريزة تخليه يجمح أحيانا، يعني مو كل سلوكه منظم، يتعارك، يتقاتل، يوصل الأمر إلى حرب، إلى قاتل، إلى جرح. فالقرآن الكريم يريد ينظم هالجانب الغرائزي، ينظمه عن طريقين. الطريق الأول طريق التربية، التربية تعلمه، تقول له ماكو شيء يسوى أن مشكلتك تحلها بالظفر والنار، مشكلتك يمكن تنحل بالعقل، تنحل نعم بالتفكير. يربيها التربية، يعظم له أهمية الدماء، يعظم له حرمة المؤمن، إذن يربيه عليهم إلى أن يملأ من الداخل. ثم إذا مع ذلك غلط يعطي حكم من الخارج، ينظمه من الخارج، يربيه، يأدبه من الخارج. زين، إذا عرفنا هذا دخلنا نرجع للآية. الآية تقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هسه كأن القرآن الكريم يقول لهم هاي النفس مو أنتوا اللي سويتوها، وهاي النفس مو هالشكل تتصوروها أنتوا سهلة. يعني لما المشرع الإسلامي يجعل دية المقتول الدية ألف دينار، نعم،
مو معنى ثمن الإنسان 1000 دينار، لا، لحظة من لحظات الحياة عند الإنسان تسوى الدنيا، مو تتصور. لكن هذه كضابط من الضوابط حاط لشيء يعني لمراعاة النظام، وإلا مو معنى ثمن الإنسان أرجوك يعني أنا أبيع المتنبي 1000 دينار كله، أو أبيع إينشتاين 1000 دينار إذا انقتل، أو أبيع لي فقيه من فقهاء المسلمين، أبيع الغزالي أو العلامة الحلي الدية مالك 1000 دينار. لا يا أخي، هذا لو تقطي الدنيا بدل مو شيء. لكن المسألة مسألة ضابط، مسألة محاولة ضابط الدية. فالمشرع الإسلامي الإنسان يريد يركز حرمته بالنفوس، يقول أن الإنسان يساوي الدنيا. هاي النفس أنتوا مو أنتوا خلقيها، الله عز وجل خلقها، وهي شبيهة إبداع، شبيهة من أبعاد للإبداع. يعني هاي النفس الإنسانية عالم كون، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. هذا الإنسان مو سهل أنتوا تجون تقتلوا. لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لأن هو خالقها، ومن حق وحده أن يستردها، ماكو مو من حق أحد. ما يمكن يقتل الإنسان إلا بما رسم الله عز وجل له من حدود. أكو أشياء وضعها جعلها أسباب موجبة للقتل. شنو هي الأسباب؟ أولا الزنا بعد الإحصان. هذا ليش حكم القتل؟ يا أخي إحنا عندنا أقدس لبنات المجتمع هي الأسرة. أنت ما تقدر تنشئ مجتمع نظيف، تنشئ مجتمع عنده أخلاق، يؤمن بوطنه ويؤمن بقيمه ويؤمن بعقيدته ويؤمن بأخلاقه، ما لم تربيه بحجر نظيف. الحجر النظيف شلون؟ يعني الحجر العف اللي ما بيه انحراف، الحجر الحضن اللي ما بي غلط، ما بي زلل، مو متبذل، مو منحل. انت اذا صار البناء عرضت المرأة الى الزنا يعني افسدت الاسرة. اذا افسدتها للاسرة، اذا افسدتها للاسرة افسدت المجتمع كله، افسدت للمجتمع كله، لان المجتمع اسرة زائدا اسرة زائدا اسرة في المجتمع. اذا صار البناء النخر، إذا نخرت الأسرة نخر المجتمع كله. فأقدس مؤسسة إنسانية أو أقدس مكان يمكن أن يترعرع به الإنسان هو الأسرة العائلة، وبالخصوص حضن الأم، حجر الأم، الأم النظيفة، الأم الطاهرة، نعم هي المدرسة، هي المهد للأخلاق، هي العش للقيام. فإذن إذا واحد اعتدى على أعراض مرة، نقول والله هذا غلبت عليه الغريزة وحيوان وما عندما يرجع إليه، فالتجأ وقع بالزنا، يقول للمشرع نأدبك، ها يجلده أو يغربه، على رأي كثير من الفقهاء يطلع شوية عن وطنه، يذوق اللوعة ويأدب عنها الطريق. مرة لا والله محصن وعنده زوجة، وعندك زوجة، انت شكو عندك بعد تدور على أعراض الناس؟ ها؟ مفروض أنك أنت الله عز وجل كفاك. يعني أنت افترض أن هذه مو مبرر أن عندك فلوس وتلقى لك فد امرأة فقيرة مضطرة تبيع عرضها أو امرأة منحرفة، نعم هذا مو مبرر، لأنه التجوز عندك أخت وعندك بنت وعندك نعم أهل عائلة، انت ترضى يعتدى عليك؟ وهذا حتما راح يعتدى عليك. هسه يجي واحد يقول لك خلي يعتدون، هذا منا، هذا منا كلام وياه. اكو ناس يقول لك خلي شنو خلي شو يصير، يعني هذول هيك نوع من الناس. طبعا لا مجال للكلام معكم. المجتمع اذا الطاهر النظيف شلون يحمى؟ شلون نحميه للمجتمع؟ طبعا ما نقدر نحميه الا عن طريق التهذيب الداخلي، نعم، والعقاب الرادع الخارجي. كانوا عندنا نوعين، عندنا من الداخل تربية وعندنا من الخارج حكم.
فلا بد من وأنا أكد لك الحكم وحده ترى ما يكفي، الحكم وحده ما يكفي، خصوصا مع هالتيارات اللي تشوفها. والحقيقة إحنا ترى مزدوجين، يعني لأكون معك صريح، يعني إحنا مجتمعاتنا المجتمعات الإسلامية يعني ما أحب شوية أقص وأقول كلها مملوءة نفاق، هو يؤمن بالقرآن لكن يسوي مقدمات تدفع المرأة للزنا. أنت تؤمن منا تؤمن بأن العائلة لازم تكون نظيفة، طيب غير كون تحفظ المقدمات؟ لا، هذا شكو عندك رجال مسلم نظيف طاهر عايش في جو يومية هوش بالفنادق ومرتك نص عريانة وتراقص فلان وقاعد يعمل فلان، يعني شنو ما شنو هلا ايش راح ينتج من وراء هذا؟ بس هذا المشكلة المصيبة، احنا نعرف ان هذا الحكي يتبخر يروح بالهواء، يعني دي نعيش مأساة ازدواجية غريبة ونقول شبينا احنا هالقد ناس احنا صار بينا جينا تقهقار والله ساخط علينا، يا اخي نسوا الله فنسيهم، نسوهم لما تنساني انساك ما لي شغل بيك. انا اعود للموضوع، اذا النفس اولا اول ما تزهق بالزنا بعد الاحصان، هذا محصن وعندما يمكن ان يعفف به نفسه يزني. بعد الكفر بعد الايمان، هسه قد يقول لي واحد ليش احنا نحرج على الناس؟ والناس احرار بعقائدهم، الله عز وجل ترى مو من هالناحيه يعني جاي يامر بقتل هذا اللي يكفر بعد ان كان مؤمن، مسلم وارتد وكفر، انما يامر بقتله لسبب هذا اخطر من الزنا. شو تنبه لي شلون اخطر من الزنا؟ لان هذا اذا كفر يعني تخلى عن القيم، واذا تخلى عن القيم ثمره من ثمرات التخلي عن القيم الانحراف الجنسي، ثمره وحده والا اكو ثمار اخرى، هذا يمكن يتحول الى قاتل الى شارق اذا ما يؤمن بدين ولا يؤمن بخلق. ايش تنتظر منه؟ يمكن يبوك ويمكن يقتل ويمكن ينحل ويمكن يعمل كل شيء اذا تخلى عن العقيده. هي العقيده وسيله الضبط، العقيده اداه الضبط، يعني كل انماط الضبط الاجتماعي تفشل الا العقيده. انا دائما اذكر لك هاي الحادثه، مو واحد يقول مريت شفت لي واحد راعي عنده اغنام يشوق باغنامه، شفت فد جدي ايام ربيع وعنده جدي يعني فد راس غنم شويه صغير وشفته سمين، قلت له بيعنا ياال هذا احنا نريد ناكل لحم. قال لي انا مو الي، انا راعي انا لا املك، هاي لصاحبها انا رجل اخذ اجوري. قلت له اين العلل؟ يعني بوسعك تقول كلاها ذيب وقعت انكسرت شذت. قال لي واين الله؟ الله ايش كلمه ايش قد تزمن الاعماق والله. تأمل هذا على فطرته، تقول لي تمام انت تقول لي اين العلل، لكن الله وين؟ مو الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، وين اروح من عنده؟ هذا اللي يريد ربي. شايف الانسان انت اذا حللت من القيم يعني حللت من كون انسان يتعايش تعايش حضاري، يعني حولت الى مجموعة غرائز، جردت من عقله ومن تفكيره ومن قيمه دبيته في خانة الحيوانات، هذا أيضا يقتل. الكفر بعد الإيمان سبب من أسباب الكفر، لأن الإنسان إذا تحلل من قيم المجتمع تحول خطرا على المجتمع، تحول خطر. وبالفعل الإنسان إذا تحلل من القيم وحياتك أخطر من ألف وحش، مو وحش يعني بعض الوحوش إذا تقيس أعمال بعض الناس إلى جانب الوحوش تقول هذا الوحش بالقياس إلى هذا يعتبر عبقري، يعتبر إنسان. حين هذا الإنسان إذا جردت من قيمه ومن أخلاقه خلاص تحول إلى كائن مرعب. اثنين بعد والقتل العمد، واحد يعتدي له على واحد يزهق روحه يقتل مؤمن عمدا، طبعا إذا قتل مؤمن عمد هذا حرم لواحد من الحياة، على شنو يبقى بالحياة؟ يقتل. أما السجن لا
السجن في واقع الأمر ما يعتبر قصاص عادل بالنسبة للقاتل. وما أدري أنا عندنا هاي حق تبديل العقوبة، أن إبدال العقوبة من القتل إلى السجن. السجن مو عقوبة رادعة، السجن مو عقوبة رادعة. أكو ناس كثيرين يطب للسجن ويطلع يشتاق للسجن مرة ثانية، يقول لك سجن وأحسن من غرفتي اللي أنا بيها، بوسائل تبريد وبأكل وبراحة وبمطالعة، وأنا قد أكون ذني ما عندي. ها؟ وبعدين هذا اعتاد حتى أصبح شيء عادي بالقياس إلى أصلا. والمفروض العقوبة بها ردع، ردعك بها. إذا ما بها ردع ما صارت عقوبة، صارت ملهات. فلا بد إذن من عقوبة رادعة. والعقوبة الرادعة شنو؟ هاي اللي عبر عنها القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكم في القصاص حياة. نبه، يعني الواقع القصاص هو اللي يحفظ الحياة، يلد الحياة، لأنه يمنع يردع، وإذا ردع المجتمع انتظم، وإذا انتظم المجتمع ما في بعد إشكال. فإذن ثلاث مبررات، وأكو أشياء أخرى، لكن ذيك أشياء الواقع القتل بها مو حدود، قد يجي بها القتل تأديب أو تعجير، ما أريد أفيض بها شوية طويلة، بس أريد أقول أن الله عز وجل هو اللي رسم لنا الطرق. يعني مو من حق إنسان أن يقتل إنسان. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأنه أنت الآن ما تقدر قيمة الإنسان. إيش أضرب لك مثل؟ تجمع أمال العالم كلها، أمال العالم كلها اجمعها وانطيها إلى أنطس الأطباء بالدنيا، أنت إذا الله ما كاتب لك عمر يقدرون دولة يطوك بهاي أمال العالم كلها ساعة تقدر تعيش؟ إذا راد يوقف لك قلبك خلاص وقف بالله، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون خلاص. أرجوك شقيمت الإنسان، شقيمت الإنسان، إيش قدر إلى قيمة؟ أكو أناس مستعدين ينطون الملايين بس خليه يعيش لك كم سنة، هذا يشعر بنعمة الله؟ يشعر بالعافية؟ بقيمة العافية؟ يشعر بما وهبه الله؟ أبدا. فإذا أعود للآية ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق هو هذا اللي قلت لك ما رسمه الله تبارك وهو أعلم وأحكم. أولا أرحم بعباده. يجيك بعض الناس يقول لك والله شيخنا هذا أخو غلط قتل، ليش إحنا نسوي القتلات مين؟ لا أنت مو سويت القتلات مين، هذا إذا ما قتلت راح تسوي القتلة 10,000، لأنه راح يجرئ المجتمع مرة أخرى على ارتكاب هذه المجزرة، هذه الجريمة. يعني وين تتصل تغلطان رايح بالغلط. بعدين أنت مو أرحم من الله. الله عز وجل يقول هذا اللي اعتدى على نفسه أزهقها أزهق روحه. أنت شايف هو بس هو هذا؟ هو أنت لما يقتل واحد بس هي هذا يملأ البيت دموع وحسرة وألم. طفل يبكي وامرأة تبكي وأخوه محزون وعائلة مفجوعة، جو سهل هذا كله؟ هذا مو سهل، يعني عملية هدم للمجتمع. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. طيب اللي يقتل بغير حق بدون الأسباب المبررة اللي جعلها الشارع مبررة، يقول هذا احنا نجعل لوليه يعني لوارثه، ولي الدم نجعل له سلطان، ومعنى سلطان يعني ننطيه حق القاتل العاف والدية، تفاصيل الفقهاء يشرحوها. يعطى ولي الدم يعطى الحق، يعطى هذا الحق بالتصرف فيما يخص موضوع القاتل. هنا لما اجى المشرع واطاح حق لهذا لولي الدم الطاحق، بس أراد أن هذا الحق يقيد بالعامل الخلقي. شوي ألفت نظرك إلى نقطة، ترى كل تشريعات الإسلام العامل الخلقي ما يفترق عنها، بعكس التشريعات الوضعية. تشريعات الوضعية العنصر الخلقي ما موجود بها، يعني مثلا الاقتصاد يقول لك الإنسان حيوان منتج، ما أخلاق جايبة الاقتصاد وأخرى مو مهم، هذا واحد يكون يربح يكون يجيب فلوس زين. العامل الآخر الجنائي
كذلك المشرع الإسلامي يضع العامل الخلقي، يعني تتأمل حتى نعجة من يذبحها العامل الخلقي موجود. لك هنا لا تعذبها، لا أجيب لك سجينة حادة وتعذبها للحيوان، أجيب لك سجينة عمية وتعذبها لها الحيوان، أجيب لك سجينة حادة بالعقل ريحها، لا تخليه يتأذى يتلوى تحت رجليك، هذا منظر مو سهل. نعم العامل الخلقي هنا لاحظة، لا تحط لا تحط أماكن ما يمكن الذبح بيها، يعني لا تجيب مثلا فصيل قدام أم الذبحة، فصيل نعم هذا أفرض حيوان، حيوان عنده مشاعر، عنده نسبة من المشاعر. فالعامل الخلقي في كل جانب من جوانب الحياة المشرع الإسلامي ملاحظة. فهالناحية يقول لما انطال حق بيده، لما انطال حق أن يقتص أن يأخذ الحق، قال جعلنا لوليه سلطان فلا يشرف في القتل. شلون يعني لا يشرف في القتل؟ تنبه لي، هذه إلها كما يقال إلها بعدين، أكو بعد على نحو القضية الحقيقية يسموه، وأكو بعد على نحو القضية الخارجية. البعد على نحو القضية الخارجية معنى فلا يسرف في القاتل، يعني إذا راد يقتص، إذا راد يقتص هذا القاتل اللي نزلت الآية مثلا بسببه، خلي لا يسرف. سأبين لك معنى الإسراف. ومرة لا والله على نحو القضية الحقيقية، يعني كل واحد يصير عنده هالحادثة من النوع، كل واحد يصير عنده حادثة قتل لا يسرف بالانتقام. شنو معنى الإسراف؟ خليني نجي واحد. احنا قلت لك على نحو القضية الخارجية الآية نزلت عند العرب، العرب المسؤولية الجنائية ما يعصبوها بشخص القاتل، يعني إذا واحد قاتل قتل وما لاحوا هرب، اجوا لمن؟ للعشيرة. شنو ذنبه؟ شنو ذنبه مسكين؟ تعال هنا انت، هذا قرابتك او هذا من عشيرتك، ها لازمه بيطرو على يمين. ليش؟ ها على ياسفينات وذاك قتل ذاك، انا شنو ذنبي؟ والله من عشيرتك، شو انا خالقه؟ انا شنو علاقتي بيه؟ تتامل يعني هاللون من الانحراف الانساني الصارخ اللي يأباه الدين ويأباه العاقل ويأباه القانون. فانت الايه تقول له انت لا تقتل غير القاتل، القاتل ارتكب وتحمل مسؤوليته، انت جاي الى انسان ما الى علاقة، والله شنو فلان قريبك تقتله، هاي وحدة. اثنين، اذا قتل قاتل مو تجي انت تقول ان هذا القاتل مو كفؤ الي، ما يكفي واحد، وهذا يعني كان عندهم تشحشيات، هذا واحد قالوا له يا هذا غلط وتعدى على ابنك قتله، احنا جايين اليك الان اللي تريده بسطين، شو تريد نسوي لك؟ قال واحدة من ثلاثة. قالوا له ما هي؟ قالوا ما عيدوا لي ولدي حي. قالوا له هذا لا سبيل له، راح بعد ما نقدر نعيده لك. ثانية شنو؟ قال انزلوا لي نجوم السماء. قالوا له هاي ما نقدر عليها. ثالثة شنو؟ قال ابيدكم عن اخركم. يا الله قلبي يبرد، ما اقدر انا، ها لان انا ما استطيع. يعني انت الله لا يبلي احد، يعني حالة الانفعال ترى تخلي الانسان مو هو ابن، هذا ولد مو بنات، يعني إيه مو تصور سهل، يعني مو سهل. هذول القتلة الوحوش الناهشة هذول ما معكم احساس، ما واحد هذا، يعني مو تصور يعني واحد يقتل ابنه ويشوف ابنه ويعاين ابنه وسهل، هذا مو تتصور هاي، يعني هذا ما يشو، هذا ما تقدر اللي يسويها ما تقدر تسميه انسان، مو انسان. لكن هي الإنسانية مع الأسف تعيش إلى الآن، عيش بغابة، لا تصور يعني نعيش بغابة مع الوحوش مو بناك، يعني يعني بغض النظر عن القوانين والشرائع وهالدنيا كلها المسيرة الطويلة الحضارية، إلى الآن إحنا غابة، وحياتك القوي يأكل الضعيف. فالثانية القرآن يقولهم أنتو لما واحد أفرض قتل، مو معناه أنه بدال الواحد ينقتلون كذا عدد، لا مشر. لا يسرف في القتل، يعني هذا خلاص يجي للقاتل، شخص القاتل هو مسؤول، المسؤولية تقع عليه. اثنين، ثلاثة، لو كانوا القتل متعددين، يعني أفرض اشتركوا بالقتل ثلاثة أو أربعة، في مثل هالحالة ومن حقه أن يقتلهم بأجمعهم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قتلوا الخوارج
خباب ابن الإرد سألهم قررهم قالهم من قتل خباب؟ قالوا لكلنا قتلناه. قال كلكم حلت دماؤكم لي. معلوم معلوم، لأنه القاتل يقتل، بس بقى أن هذا لما يقتل يكون يرجع لهم فاضل الدية. فاضل الدية يقسم، يعني يؤخذ من مجموع القاتل ما يساوي، يرجع لهم فاضل الدية. فاضل الدية تشقد هذا انقتل، يعني هالمجموع يؤخذ ملخص الدية، محصل الدية، والباقي يرجع لهم فاضل الدية يوزع عليهم. هذه ثلاثة. الرابعة، لو قتل رجل امرأة، نبه لي شوي لهالنقطة، هل يقتل بها أو لا؟ هذه المسألة أكو بيها لفقهاء المسلمين، لعلماء المسلمين بها آراء مختلفة. تلقى قسم يعني اللي يحب شوية يتبع المسألة هذه، أولا بحثها ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، بحثها فقهاء الإمامية أفرض في كتبنا مثل الجواهر مثلا، أو المسالك مثلا، أو الروضة، أو مجموعة كتب فقه الإمامية. زين، بحثها القرافي في الفروق، بحثها صاحب المغني، نعم، بحثوها فقهاء المذاهب الإسلامية، عن المذاهب الإسلامية كافة بحثوها تماما، انقسموا بيها إلى ثلاث أقسام. إحنا عندنا الرجل يقتل بالمرأة لكن يرد عليه فاضل الدية، نبه لي، يقتل بالمرأة لكن مو دية المرأة على النصف من دية الرجل، فهو يقتل لكن يرد عليه فاضل الدية لأن هو قاتل والقاتل يقتل. ايش يبقى؟ أكو فرق بالدية. ليه؟ منين جاي هذا الفرق؟ هو الفرق في موضوع حصة المرأة عن حصة الرجل. هذا يرتبط بالهيكل الاقتصادي الإسلامي. شلون يرتبط بالهيكل؟ خلا أوضح لك. يعني الآن إحنا ليش بالميراث نعطي المرأة نص؟ ليش؟ لأن التكاليف المالية ما مشغول عنها المرأة، مشغول عنها الرجل. المرأة تأخذ النص ضمه، الرجل هو كل التكاليف، ينفق على المرأة، ينفق على الوجائب الاجتماعية، ينفق على كل شيء. هذا هيكل الاقتصاد الإسلامي. ها يعني لو قدر للاقتصاد الإسلامي أن يحكم ما يكلف المرأة بشيء أبدا، اللي تأخذ الضمه، والرجل مشغول عن كل شيء، فالنصف إلها لهالسبب. كذلك هذه المسألة مرتبطة بنفس الهيكل، منبعثة من نفس الهيكل. يعني لما كانت هي على النصف بالميراث، هي على النصف بالدية. فلما يقتل امرأة يقتل بها ويعاد إلى نصف الدية. هذا رأي. زين، رأي آخر أنه ما يعاد إلى نصف الدية أبدا، يقتل بها. لا بأس في الصلوات شوية، ارفع صوتك. الرأي الثاني أنه لا أبدا، يتقابله يقتل، ولا لا يعاد إلى نصف الدية، ولا في قتل امرأة يقتل بها خلاص. والظاهر منطلق هذا الرأي لعموم قوله تعالى النفس بالنفس. زين، في رأي ثالث آخر، لا، رأي ثالث يفصل، يعني رأي يذهب إلى أن الدية يعاد عليها نصف الدية، ورأي يقول يقتل بها وما يعاد، والرأي الآخر يقول أصلا ما يقتل بها، إذا قتل امرأة تدفع لها دية، ما يقاد الرجل بالمرأة، المرأة لا يقاد بها الرجل، لو قتلها نعم عليه دية فقط. طبعا هذا الرأي ما نقبله احنا. ليش ما نقبله؟ لأن رأي ما يلتقي مع خطوط الإسلام العامة أبدا. القرآن الكريم ما يفرق المرأة عن الرجل أبدا، إنما يصنف. شوي تنبه لي، هاي آراء ما نقبلها، لأن آراء تصطدم بالخطوط الإسلامية العامة. الإسلام يفرق، نعم يصنف، يضع المرأة في موقعها الطبيعي والرجل في موقعها الطبيعي، مو معناه يفضل، لا لا لا أبدا، مو مسألة تفضيل، مسألة تصنيف. ها،
شلون يعني مسألة تصنيف؟ يعني خلي أضرب لك مثل، يجي واحد مثلا يقول الطيارة أحسن من السيارة أو السيارة، هذا مو مسألة تفضيل. السيارة ما تمشي بالهواء والطيارة ما تمشي بالأرض، هاي إلها جوها الطبيعي وهذا إلها جوها الطبيعي، فهمت شنو سا؟ فعملية تصنيف يعني مو عملية تفضيل، هاي إلها مزاياها وهذا إلها مزاياها، كل واحد إلى حجمه وإلى إلى مزايا إلى مكانته، مو عملية تفضيل، ما لها علاقة عملية تفضيل، عملية تصنيف. أنت لما تيجي تقول أن الرجل لا يقتل بالمرأة يعني معناته تفضل، وهذا لا يلتقي مع خطوط الإسلام بحال من الأحوال. ولذلك تلقى القرآن دائما يجعل المرأة ندة أو عدلة، إن المؤمنين والمؤمنات، الصائمين القانتين القانتات، الصالحين الصالحات إلى آخره. نرجع للموضوع، إذن الأحكام اللي توجد فروق ترتبط بأشياء خارجة عن الجانب الإنساني، ترتبط بقضايا نعم بضمائم لا محل الآن لتفصيلها. فإذا عرفنا هذا نرجع إلى نقطة أخرى اختلفوا فيها، هاي النقطة المرأة أكو غير القتل، يعني أفرض الشجاج أو الجراح، واحد يصير جراح بين رجل وامرأة مثلا تجرحه أو يجرحها، هاي تعاقل الرجل إلى الثلث، ثلث الدية، يعني ما هي ويا إلى حد ثلث الدية هي شو؟ يعني إذا جرح الرجل مثلا عليه 50 جرح المرأة عليه 50 إلى ثلث الدية اللي هي 1000 دينار مدية، إذا ثلث أفرض 333 مثلا، إلى هنا تعاقلة، إذا زاد على الثلث نعم ترجع للنصف، ترجع للنصف، يعني إذا 10 هو جرحة يعني جرحة 5. ليش؟ هذا مثل ما قلت لك يرتبط بالجانب الاقتصادي نفسه في موضوع الدية، نبه لي؟ أرجع للآية، فالآية تقول فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. شنو معنى كان منصور؟ يقول منصور بشيئين، أولا بالدنيا الله عز وجل أطاه الحق، أطاه حق القصاص، ومنصور بالآخرة ينتقم له أيضا، لأن هذا الدم البريء ما يروح أبدا. جن أعود إلى النقطة الأولى اللي أشرت إلها، وهي أن المرأة بالنسبة إلى الدية الرجل يقتل بالمرأة، طبعا لأن القرآن الكريم يفترض أن المرأة خدن الرجل، وإحنا هاي بدنا نحكي بصفة عامة، وإلا إذا نرجع إلى بعض الخصوصيات لا، أكو بعض النساء ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، أكو بعض النساء نعم الواقع تسوى 100 من بعض الزلم، والشكل أنها لا لا مو 100، تتأمل أنت مو يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حسبك من نساء العالمين 4، هاي اعتبر سيدة نساء العالم، آسية بنت مزاحم، مريم بنت عمران، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. بطبيعة الحال هذه اللي يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله يقول أم أبيها، أنت ملاحظ هالتعبير؟ يعني الآن إحنا نعرف أن مكة أم القرى، الله عز وجل شرفها بأن جعلها أم القرى، شرف فاتحة الكتاب جعلها أم القرآن، أم الكتاب، الحمد فاتحة الكتاب، ليش؟ لأن بها محتويات القرآن كلها، يعني النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن فاطمة بأنها أم أبيها، يعني الأم اللي هي الأصل وتتفرع عليه الفروع، يريد يقول أن امتدادي الطبيعي، امتدادي اللي يمثلني هم أبنائها فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله ما صاروا عنده أولاد، امتداد الطبيعي منين؟ أبناء فاطمة، ريحان تذول أولاده كان يعبر عنهم أولادي، هذول ريحانته والزهراء صلوات الله عليها كان يعبر عنها أم أبيها، وكان يوليها عناية لا حدود لها. هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا، تاريخ المسلمين يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله 6 أشهر يمر على باب فاطمة قبل ما يروح للمحراب، ما يجتاز بابها، ما يجتازها، ما يعبرها، لا يوقف على الباب ويصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
تطلع إلى فاطمة يقول الصلاة يا آل محمد، ينبههم ويروح إلى محرابه. وغالبا من يرجع أيضا ما يرجع قبل أن يمر ببيت فاطمة، يعبر عنها الحوراء الإنسية، يقول أشم منها رائحة الجنة. يدخل إلى باب البيت ويستأذن، عندما يوقف على الباب يقول يا آل محمد أتأذنون لمحمد بالدخول؟ تطلع له تقول له أبا البيت بيتك، الحرة ابنتك، أنا ابنتك. ها؟ شو معنى تستأذن؟ إحنا كلنا نعم ملكك. فيلتفت إليها يقول لا هكذا أمرت، كنا أستأذن على هذا البيت. يقبلها، يشم منها رائحة الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضم فاطمة إليه وينشقها، وكان يريد دائما ألا تتعرض إلى شيء من الأذى. يقول هي شجنة مني، من آذاها فقد آذاني. إيه يا رسول الله، طبعا كنت ترى حالتها عندما كانت تأتي إلى قبرك. مرت عليها أيام من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت تجي إلى القبر، تجلس على القبر بيدها بأناملها، تخط على القبر وتبكي إلى أن تتساقط دموعها على أثر القبر.

ظلت هكذا طريحة فراش يغشى عليها من الألم شاعة بعد شاعة، تلجأ تتطلب بواعث الشجا دواعي البكاء، إلى أن حضرتها الوفاة وهي على هذه الهيئة، إلى أن لحقت بربها وهي على هذه الهيئة. ودخل علي إلى الدار، نظر إلى مكان الزهراء خالية اللي كانت تملأ عليه نفسه، اللي كان يرى فيها وجه رسول الله، نظر إليها وقد ارتحلت لحقت بربها، يجلس وإلى جانبه حسن وحسين وتغالبه دموعه أحيانا. وصاحبها حد الموت.

فمن بعد احمد دليل. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. المؤسسين اللهم تقبل عملهم لأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

الله. يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا وإلهنا، تقبل منا صيامنا وعافنا في أيامنا وعافنا في أبداننا، واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا. وإلى غيرك يا الله لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام ثبتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. يا الله لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين.

يا الله، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل سقم يا الله، يا أرحم الراحمين. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وعافية أبصارنا.

ثانينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن أنت القائل، ادعوني أستجب لكم وها نحن ندعوك، فاستجب لنا يا رب العالمين، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم حاجتنا، فاقبل معذرتنا واعطنا سؤلنا يا الله يا أرحم الراحمين. أنت تعلم ما بنفسي فاغفر لي ذنوبي.

الصباح رباح والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: مشاكل الفقرة والمفاصل بالليزر
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة ليكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن معركة مكافحة الفساد كبيرة ومفصلية، مشددا على أن هيئة النزاهة تمثل خط الصد الأول في هذه المواجهة. ووجه الزيدي خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتكثيف متابعة المنافذ الحدودية وفتح الفاسدين، مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير شهرية وفصلية منتظمة تتضمن مجريات العمل ونسب الإنجاز المحققة. قرر البنك المركزي حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وبحسب وثائق رسمية، وجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين، استنادا إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وشملت القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي والنواب بهاء النوري وزياد الجنابي ومثنى السامرائي وعاليا صيف ومحمد الصيهود وآخرين، موجها المصارف بضرورة مفاتحة القضاء فور العثور على أي أرصدة تعود للمشمولين. هذا ووجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات عناية مشددة عند التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وإلزامها بتقييم مصادر الأموال ومستوى النفوذ والمخاطر ومراقبة الحسابات بصورة مستمرة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مع استمرار الرقابة بعد مغادرة المنصب ومحاسبة العملاء الذين يخفون صفتهم السياسية أو يقدمون معلومات مضللة. كما تداولت وثيقة للبنك أيضا لم يتسنى التأكد منها تحمل أمرا إداريا بمنع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة ل14 شخصا و19 شركة محلية حتى إشعار آخر. أعلنت هيئة النزاهة ضبط أوليات وسندات وعقود شراء ل95 عقارا عقب تفتيش دار معاونة مدير التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين. وأوضحت النزاهة أن المتهم موقوف على ذمة التحقيق بتهم غسل الأموال وتضخم الثروة والكسب غير المشروع، مؤكدة إلقاء القبض على زوجها إثر اعترافه بتسجيل عقارات متعددة باسمه صورية، إلى جانب الكشف عن إخفاء أموال ومصوغات ذهبية وتسجيل ممتلكات باسم أقارب ومعقبين للتغطية على مصادرها. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون إن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت بشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فإن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيرتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها.

0: كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادي مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الولايات المتحدة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسبوك.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: أم الكسور تضييق القناة الشوكية السوفان
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتور دكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك. ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك، وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة، بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر ير

نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

احس اني حبيبك ولهيب صح لهيبك عايز احس

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غناء، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو روح.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن معركة مكافحة الفساد كبيرة ومفصلية، مشددا على أن هيئة النزاهة تمثل خط الصد الأول في هذه المواجهة. ووجه الزيدي خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتكثيف متابعة المنافذ الحدودية وفضح الفاسدين، مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير شهرية وفصلية منتظمة تتضمن مجريات العمل ونسب الإنجاز المحققة. قرر البنك المركزي حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وبحسب وثائق رسمية، وجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين، استنادا إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وشملت القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي والنواب بهاء النوري وزياد الجنابي ومثنى السامرائي وعالي صيف ومحمد الصيهود وآخرين، موجها المصارف بضرورة مفاتحة القضاء فور العثور على أي أرصدة تعود للمشمولين. هذا ووجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات عناية مشددة عند التعامل مع الأشخاص المعارضين سياسيا بحكم مناصبهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وإلزامها بتقييم مصادر الأموال ومستوى النفوذ والمخاطر ومراقبة الحسابات بصورة مستمرة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مع استمرار الرقابة بعد مغادرة المنصب ومحاسبة العملاء الذين يخفون صفتهم السياسية أو يقدمون معلومات مضللة. كما تداولت وثيقة للبنك أيضا لم يتسنى التأكد منها تحمل أمرا إداريا بمنع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة ل14 شخصا و19 شركة محلية حتى إشعار آخر. أعلنت هيئة النزاهة ضبط أوليات وسندات وعقود شراء ل95 عقارا عقب تفتيش دار معاونة مدير التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين. وأوضحت النزاهة أن المتهم موقوف على ذمة التحقيق بتهم غسل الأموال وتضخم الثروة والكسب غير المشروع، مؤكدة إلقاء القبض على زوجها إثر اعترافه بتسجيل عقارات متعددة باسمه صورية، إلى جانب الكشف عن إخفاء أموال ومصوغات ذهبية وتسجيل ممتلكات باسم أقارب ومعقبين للتغطية على مصادرها. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون إن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت بشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فإن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيراتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادي، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الولايات المتحدة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أجمل الأغاني التسعينيات.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن معركة مكافحة الفساد كبيرة ومفصلية، مشددا على أن هيئة النزاهة تمثل خط الصد الأول في هذه المواجهة. ووجه الزيدي خلال لقائه رئيس هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد وتكثيف متابعة المنافذ الحدودية وفتح الفاسدين، مع إلزام الهيئة بتقديم تقارير شهرية وفصلية منتظمة تتضمن مجريات العمل ونسب الإنجاز المحققة. قرر البنك المركزي حجز أموال 12 شخصية سياسية وبارزة على خلفية قضايا تتعلق بمكافحة الفساد. وبحسب وثائق رسمية، وجه البنك المركزي المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمذكورين، استنادا إلى قرار قضائي صادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية. وشملت القائمة المستشار السابق لرئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي والنواب بهاء النوري وزياد الجنابي ومثنى السامراء وعاليا صيف ومحمد الصيهود وآخرين، موجها المصارف بضرورة مفاتحة القضاء فور العثور على أي أرصدة تعود للمشمولين. هذا ووجه البنك المركزي العراقي المصارف والمؤسسات المالية بتطبيق إجراءات عناية مشددة عند التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسيا بحكم مناصبهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، وإلزامها بتقييم مصادر الأموال ومستوى النفوذ والمخاطر ومراقبة الحسابات بصورة مستمرة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة مع استمرار الرقابة بعد مغادرة المنصب ومحاسبة العملاء الذين يخفون صفتهم السياسية أو يقدمون معلومات مضللة. كما تداولت وثيقة للبنك أيضا لم يتسنى التأكد منها تحمل أمرا إداريا بمنع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية من التعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة 14 شخصا و19 شركة محلية حتى إشعار آخر. أعلنت هيئة النزاهة ضبط أوليات وسندات وعقود شراء ل 95 عقارا عقب تفتيش دار معاونة مدير التسجيل العقاري في محافظة صلاح الدين. وأوضحت النزاهة أن المتهم موقوف على ذمة التحقيق بتهم غسل الأموال وتضخم الثروة والكسب غير المشروع، مؤكدة إلقاء القبض على زوجها إثر اعترافه بتسجيل عقارات متعددة باسمه صورية، إلى جانب الكشف عن إخفاء أموال ومصوغات ذهبية وتسجيل ممتلكات باسم أقارب ومعقبين للتغطية على مصادرها. أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العامة العالمية ديلان جونسون بأن الوزارة ألغت تأشيرة وزيرة المالية العراقية السابقة طيف سامي. وقال جونسون إن وزارة الخارجية في عهد بايدن احتفت بشكل مخزن ومنحت جوائز للأجانب الذين يهددون الولايات المتحدة، فإن وزارة الخارجية في عهد ترامب تلغي تأشيرتهم وتضمن إبعاد هؤلاء الأفراد عن الولايات. وسبق أن اتهم مشرعون جمهوريون طيف سامي بالمساعدة في تسهيل تمويلات عبر النظام المالي العراقي، وحثوا إدارة ترامب على اتخاذ إجراءات ضدها. كشفت تقارير صحفية عن اختبار معقد يواجه العراق في موازنة علاقاته بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات على إيران ضمن حملة النبذ الاقتصادي، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الأطراف التي تواصل التعامل المالي معها. وأكدت التقارير أن الحكومة العراقية ستلتزم بالعقوبات مع سعيها لتجنب تداعياتها، مشيرة إلى أن الزيدي أوصى مستشاريه الماليين ووزراء الكهرباء والمالية والنفط بإيجاد حلول عاجلة أو طلب استثناء رسمي من الولايات المتحدة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: الآخر من رشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوك سلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: درب نفسك على الاستيقاظ مبكرا وكافئ جسمك فور الاستيقاظ من النوم بشرب كوب من الماء. ابدأ يومك بوجبة إفطار شهية أو تمارين رياضية خفيفة واستمع إلى بعض الموسيقى ثم ضع خطة ليومك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: جددت واشنطن دعمها الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية يمثلان أساسا لبناء شراكة مستقرة بين البلدين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ضبط السلاح يحد من تهديدات الفصائل المسلحة ويمهد لبيئة أمنية تسمح بتطوير شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين بغداد وواشنطن. من جانبه أكد رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق رالف شوردر عدم ارتباط البعثة بقوات التحالف الدولي المقرر تقليص مهامها نهاية أيلول المقبل، كاشفا عن التحضير لمهمة أوروبية جديدة تستمر عامين بدءا من تشرين الثاني. وأوضح أن عمل البعثة يقتصر على الأمن المدني عبر تقديم المشورة بشأن القوانين وسياسات تدريب الشرطة والتنسيق مع الشرطة والأسايش. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد اعتذرت عن قبول مقترح لتمديد بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا تمسك الحكومة بالتوقيتات المتفق عليها لإنهاء مهمته. ويأتي الموقف بالتزامن مع استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة استشارية جديدة لمدة عامين وسط تساؤلات عن طبيعة الوجود الغربي في العراق بعد الأنباء عن تقليص قوات التحالف لا انسحابها. كشف مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عن دعم مقتدى الصدر لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا التواصل المستمر لتدليل العقبات قبل موعد 30 أيلول المقبل. وأوضح أن الصدر مستعد لتقديم الدعم السياسي والشعبي لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون، مشددا على أهمية تنفيذ العملية بأسلوب مؤسساتي يحفظ

قانونية. ألزمت وزارة التجارة المتاجر العامة عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك بالحصول على هوية رسمية وتقديم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن. ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون

0: المفتى والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل السماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: جددت واشنطن دعمها الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية يمثلان أساسا لبناء شراكة مستقرة بين البلدين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ضبط السلاح يحد من تهديدات الفصائل المسلحة ويمهد لبيئة أمنية تسمح بتطوير شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين بغداد وواشنطن. من جانبه أكد رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق رالف شوردر عدم ارتباط البعثة بقوات التحالف الدولي المقرر تقليص مهامها نهاية أيلول المقبل، كاشفا عن التحضير لمهمة أوروبية جديدة تستمر عامين بدءا من تشرين الثاني، وأوضح أن عمل البعثة يقتصر على الأمن المدني عبر تقديم المشورة بشأن القوانين وسياسات تدريب الشرطة والتنسيق مع الشرطة والأسايش. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد اعتذرت عن قبول مقترح لتمديد بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا تمسك الحكومة بالتوقيتات المتفق عليها لإنهاء مهمته. ويأتي الموقف بالتزامن مع استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة استشارية جديدة لمدة عامين، وسط تساؤلات عن طبيعة الوجود الغربي في العراق بعد الأنباء عن تقليص قوات التحالف لا انسحابها. كشف مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عن دعم مقتدى الصدر لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا التواصل المستمر لتدليل العقبات قبل موعد 30 أيلول المقبل. وأوضح أن الصدر مستعد لتقديم الدعم السياسي والشعبي لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون، مشددا على أهمية تنفيذ العملية بأسلوب مؤسساتي يحفظ هيبة الدولة. هذا وكانت كتائب سيد الشهداء قد أعلنت موقفها يوم أمس من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة

0: المليار، وأضاف أن مكافأة بعض المخبرين بلغت 5% من الأموال المستردة، ولم تنشر هيئة النزاهة تفصيلا للقضايا أو عدد الإخبارات المثمرة. وطلب رئيس الوزراء علي فالح الزيد تقارير شهرية وفصلية مع تفعيل مكافأة المخبرين قانونية. ألزم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن، ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون إعلان مهلة التسجيل أو العقوبات المحددة رسمية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: جددت واشنطن دعمها الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية يمثلان أساسا لبناء شراكة مستقرة بين البلدين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ضبط السلاح يحد من تهديدات الفصائل المسلحة ويمهد لبيئة أمنية تسمح بتطوير شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين بغداد وواشنطن. من جانبه أكد رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق رالف شوردر عدم ارتباط البعثة بقوات التحالف الدولي المقرر تقليص مهامها نهاية أيلول المقبل، كاشفا عن التحضير لمهمة أوروبية جديدة تستمر عامين بدءا من تشرين الثاني، وأوضح أن عمل البعثة يقتصر على الأمن المدني عبر تقديم المشورة بشأن القوانين وسياسات تدريب الشرطة والتنسيق مع الشرطة والأسايش. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد اعتذرت عن قبول مقترح لتمديد بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا تمسك الحكومة بالتوقيتات المتفق عليها لإنهاء مهمته. ويأتي الموقف بالتزامن مع استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة استشارية جديدة لمدة عامين، وسط تساؤلات عن طبيعة الوجود الغربي في العراق بعد الأنباء عن تقليص قوات التحالف لا انسحابها. كشف مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عن دعم مقتدى الصدر لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا التواصل المستمر لتدليل العقبات قبل موعد 30 أيلول المقبل. وأوضح أن الصدر مستعد لتقديم الدعم السياسي والشعبي لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون، مشددا على أهمية تنفيذ العملية بأسلوب مؤسساتي يحفظ هيبة الدولة. هذا وكانت كتائب سيد الشهداء قد أعلنت موقفها يوم أمس من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة أن تفاعلها مع هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بتنفيذ 10 شروط أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضي البلاد. وأوضحت الكتائب موقفها بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بريا وبحريا وجويا ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم. وطالبت الكتائب بإخراج مقاتلي حزب العمال والجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج لإدانتهما بجريمة التضخم والكسب غير المشروع. وبلغت قيمة الكسب غير المشروع في أموال الزوبعي نحو من 35 مليار دينار، ملزم إياه بتسديد 70 مليارا كغرامة ورد للمبلغ، فيما بلغت قيمة التضخم لدى وكيل النفط 26.5 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 53 مليار دينار. هذا وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أعلن في وقت سابق تلقي 26,000 إخبار فساد خلال حملة صولة الفجر، قال إنها أسهمت في استرداد أو تحديد أموال وأصول وعقارات بقيمة 1,359,000,000,000. وأضاف أن مكافأة بعض المخبرين بلغت 5% من الأموال المستردة، ولم تنشر هيئة النزاهة تفصيلا للقضايا أو عدد الإخبارات المثمرة. وطلب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تقارير شهرية وفصلية مع تفعيل مكافأة المخبرين قانونية. ألزمت وزارة التجارة المتاجر العامة عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك بالحصول على هوية رسمية وتقديم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن، ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون إعلان مهلة التسجيل أو العقوبات المحددة رسمية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: جددت واشنطن دعمها الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية يمثلان أساسا لبناء شراكة مستقرة بين البلدين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ضبط السلاح يحد من تهديدات الفصائل المسلحة ويمهد لبيئة أمنية تسمح بتطوير شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين بغداد وواشنطن. من جانبه أكد رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق رالف شوردر عدم ارتباط البعثة بقوات التحالف الدولي المقرر تقليص مهامها نهاية أيلول المقبل، كاشفا عن التحضير لمهمة أوروبية جديدة تستمر عامين بدءا من تشرين الثاني. وأوضح أن عمل البعثة يقتصر على الأمن المدني عبر تقديم المشورة بشأن القوانين وسياسات تدريب الشرطة والتنسيق مع الشرطة والأسايش. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد اعتذرت عن قبول مقترح لتمديد بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا تمسك الحكومة بالتوقيتات المتفق عليها لإنهاء مهمته. ويأتي الموقف بالتزامن مع استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة استشارية جديدة لمدة عامين وسط تساؤلات عن طبيعة الوجود الغربي في العراق بعد الأنباء عن تقليص قوات التحالف لا انسحابها. كشف مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عن دعم مقتدى الصدر لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا التواصل المستمر لتدليل العقبات قبل موعد 30 أيلول المقبل. وأوضح أن الصدر مستعد لتقديم الدعم السياسي والشعبي لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون، مشددا على أهمية تنفيذ العملية بأسلوب مؤسساتي يحفظ هيبة الدولة. هذا وكانت كتائب سيد الشهداء قد أعلنت موقفها يوم أمس من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة أن تفاعلها مع هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بتنفيذ 10 شروط أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضي البلاد. وأوضحت الكتائب موقفها بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بريا وبحريا وجويا ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم. وطالبت الكتائب بإخراج مقاتلي حزب العمال والجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج لإدانتهما بجريمة التضخم والكسب غير المشروع. وبلغت قيمة الكسب غير المشروع في أموال الزوبعي نحو من 35 مليار دينار، ملزم إياه بتسديد 70 مليارا كغرامة ورد للمبلغ، فيما بلغت قيمة التضخم لدى وكيل النفط 26.5 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 53 مليار دينار. هذا وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أعلن في وقت سابق تلقي 26,000 إخبار فساد خلال حملة صولة الفجر. قال إنها أسهمت في استرداد أو تحديد أموال وأصول وعقارات بقيمة 1,359,000,000,000. وأضاف أن مكافأة بعض المخبرين بلغت 5% من الأموال المستردة، ولم تنشر هيئة النزاهة تفصيلا للقضايا أو عدد الإخبارات المثمرة. وطلب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تقارير شهرية وفصلية مع تفعيل مكافأة المخبرين قانونية. ألزمت وزارة التجارة المتاجر العامة عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك بالحصول على هوية رسمية وتقديم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن. ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون إعلان مهلة التسجيل أو العقوبات المحددة رسمية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم للطرب.
2: للطرب. عنوان

حب وسحر، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: في أعماق البحار تجدوني،
1: في أعماق البحار تجدوني،
0: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: جددت واشنطن دعمها الحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة ومنع انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية يمثلان أساسا لبناء شراكة مستقرة بين البلدين. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن ضبط السلاح يحد من تهديدات الفصائل المسلحة ويمهد لبيئة أمنية تسمح بتطوير شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين بغداد وواشنطن. من جانبه أكد رئيس البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق رالف شوردر عدم ارتباط البعثة بقوات التحالف الدولي المقرر تقليص مهامها نهاية أيلول المقبل، كاشفا عن التحضير لمهمة أوروبية جديدة تستمر عامين بدءا من تشرين الثاني. وأوضح أن عمل البعثة يقتصر على الأمن المدني عبر تقديم المشورة بشأن القوانين وسياسات تدريب الشرطة والتنسيق مع الشرطة والأسايش. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد اعتذرت عن قبول مقترح لتمديد بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، مؤكدا تمسك الحكومة بالتوقيتات المتفق عليها لإنهاء مهمته. ويأتي الموقف بالتزامن مع استعداد بعثة الاتحاد الأوروبي لإطلاق مهمة استشارية جديدة لمدة عامين وسط تساؤلات عن طبيعة الوجود الغربي في العراق بعد الأنباء عن تقليص قوات التحالف لا انسحابها. كشف مسؤول بارز في الهيئة السياسية للتيار الوطني الشيعي عن دعم مقتدى الصدر لخطوات رئيس الوزراء علي الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا التواصل المستمر لتذليل العقبات قبل موعد 30 أيلول المقبل. وأوضح أن الصدر مستعد لتقديم الدعم السياسي والشعبي لتعزيز الاستقرار وترسيخ سلطة القانون، مشددا على أهمية تنفيذ العملية بأسلوب مؤسساتي يحفظ هيبة الدولة. هذا وكانت كتائب سيد الشهداء قد أعلنت موقفها يوم أمس من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكدة أن تفاعلها مع هذا الملف يرتبط بشكل وثيق بتنفيذ 10 شروط أبرزها انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضي البلاد. وأوضحت الكتائب موقفها بضرورة الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بريا وبحريا وجويا ومنع استخدام الأجواء العراقية لاستهداف أي بلد آخر، إضافة إلى إقرار قانون الحشد الشعبي بما يضمن حقوق منتسبيه وتنظيم عملهم. وطالبت الكتائب بإخراج مقاتلي حزب العمال والجنود الأتراك المنتشرين في شمال البلاد. أعلنت هيئة النزاهة صدور حكمين بالسجن 7 سنوات لكل من النائب السابق طلال الزوبعي ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج لإدانتهما بجريمة التضخم والكسب غير المشروع. وبلغت قيمة الكسب غير المشروع في أموال الزوبعي نحو من 35 مليار دينار، ملزم إياه بتسديد 70 مليارا كغرامة ورد للمبلغ، فيما بلغت قيمة التضخم لدى وكيل النفط 26.5 مليار دينار، ملزمة إياه بتسديد 53 مليار دينار. هذا وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أعلن في وقت سابق تلقي 26,000 إخبار فساد خلال حملة صولة الفجر. قال إنها أسهمت في استرداد أو تحديد أموال وأصول وعقارات بقيمة 1,359,000,000,000. وأضاف أن مكافأة بعض المخبرين بلغت 5% من الأموال المستردة، ولم تنشر هيئة النزاهة تفصيلا للقضايا أو عدد الإخبارات المثمرة. وطلب رئيس الوزراء علي فالح الزيدي تقارير شهرية وفصلية مع تفعيل مكافأة المخبرين قانونية. ألزمت وزارة التجارة المتاجر العامة عبر تيك توك وإنستغرام وفيسبوك بالحصول على هوية رسمية وتقديم وثائق تكشف أصحابها ضمن منصة لتنظيم التجارة الإلكترونية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن البداية ستكون بحملات توعية ثم إجراءات قانونية وإحالة أدلة الاحتيال إلى القضاء والأمن. ويستند المسار إلى نظام 2025 وينسق مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال من دون إعلان مهلة التسجيل أو العقوبات المحددة رسمية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: مع سكون الليل
3: وهدوء البشر
2: استمع
3: إلى راديو الرشيد.

بدي السالفة من أول رغبة من أول تنهيئتها. صوتها بس غنى ساحة شاية خلقة.

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد دائماً.